سواح انا براني دزيت باب حليت بلا انا براني ده في بلاد بعيده كسحة من داف وانا وحداني ننسى اللي كانوا نحفل

ايه حبيبي الغالي نمني مرتاح وانا براني انا حفيت من البعد حفيت وانا براني عشرت ناس معلي املام وانا وحداني تمنيت نبحر ونكون فنان وانا بوهالي

مرتاح. اي حبيبي الغالي نماني مرتاح، انا براني انا حفيت من البعد حفيت وانا براني، انا حفيت من البعد حفيت وانا براني، انا وانا براني انا براني.